0: أتو وطن فوق أني هكذا أردت وتاشني
1: جد
0: يتاكسو بنرامي كار إن شاء الله فالتري أضين تينا كار لنا شات الجبع والله شات بركوي.